خبين اتفنفس الارطورة تسكنين عمدية بعذرون للود يتس اولا مكوم برونيسلاف هوبرمان همناتسيا شتينبرد ويها كونسول موشي شلوش